قزياري قزياري تني جارك توك خمابا وورن رش دا أزماني مدى غلافانا مني تقربا شكرك ودنا با كاغازي جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بير آنين نشروتي مني شجاوي ترى قربا كلك بلكي دلين ربن جي أفينا تمحروم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شفينة روك بهيالا زين وشيرينة مم وفرهات شوم لبي أفينة خجو سيابن

هند خبات وخوين ورنج هماشا وهروا بشير هند خبات وخوين ورنج هماشا وهروا بشير يا ملتك وكو كردا بفايتك

بناتيتك بيت صوت بوريكا فنروكا بناتيتك بيت صوت بوريكا فنروكا نواكوتك شكولا يبت

الوطن جيبوا حقيقة بالسنين دست حزار من لدبويا دفير دابويا وك من جقر خينا.

0: جاره كدن صباو بخير بجهدارين ارتاج كسيكو سيرفيس بهي شيار بويا والمجهداريد كسيكو جمال اخوال سريان كسنكو بري خدان كاري خو روج باج وهميان ر هيفي دارم كروجا وتفدا بخير وخشي وسلامتي در باس با ديانا هيدي هيدي حتاني باو او جوي اي روجي هاتيه جوهرتن امبر ببايزي فديتشن جو هاتيه جوهرتن سيستم روجي هاتيه جوهرتن يعني تبالا خو بدي حتاني بروجي مكن بونه وشفين ماجي قالك يدريج بونه
1: سيدان افينا قالك مردو بالي كاركو ده هيا ما روجا خو قشي ده عمولو نشيط بين ام دنافا كاردن بيكو ملل بمرشي ببن يعني هاي الفي سري ام درباسي بايزي بوناش خوا هندك ما ام درباسي جازبستان ام جنفكي دو باران جعردو عزمان بي تا دي تشتي ماجي دم صالي ماجي قشي نفكي دو تين بسر ما ده ايجار ام درباس بونا تشتي هري خوش دو بايزي ده انو روكنن وشاف دريجن يعني كسيش خوي حازكن تير خو دبن يكو قلكي دروجي ده كاري واهي يعني تبي كو سيستمك جيجير لازم اللي دروجي ده كاري خو تمام كي بيكو ملل بيرتشيف ياج بيكو ساعات واي فالها يعني مرل دورا خو نرتنظم تنظم بيتشاوا بويفار
0: راسته

0: أري والله داويها فيني جبرها تا آخر أيام صيفية هذه هذه جاي تاسد عن ولو دما كنت تبيني جو خوش وجو هينكي يعني تبي كوبليجر ما هي داني نيفرو دا أم تبيني سي وشش وسي وحفط لي حتى أو قرمازي داجي يعني أو حرارته وخمة هاني جيتني جو لو بير هينك بوي باي كيلو هينك تي إيفاري شخوا أو اشتغالي لسرتني يجلي كي باش توبة إيفاري جو جلي كي خوش يعني هما حوجاداري عما بوي مكيف يعني ما روحتني بس تام وش درفجي بي يعني حطاني هابيني خلق راتكات نش درفجي وكود بيجين بي بطاني وبي تشارشف وبي تشتكنا هاش عمالي حوجي داري تشارشف وبطاني آيم بيقومان آليا كيوي خوش يدي تر هايم كو بايز بطلعاتي خو دركتني خو وقعداتي خو قد حكمتي ولو رواق وسردام انا بكشي نقل لك كي خوش كسي كوش دركتني حزكن بيتري او كوش دركتني حزكن جهاوين الواخر اقربو قرمي وخمي نهاولو برحت يا خو درد كافن و هقر بمالباتي ربي هقر بهوالي خو ربي حطاني خلق نها ويدر فتا داويجي قزنج دكن بيجن اب اخر دركتني جمري كوش عمي دريا زفستان اي هاويني بكر ومي دريا زفستاني بكن حطاني خلق درن سيران عجي سيدان
1: دركتنا چه ديانا ومشواري چه وقرا چه دفيد في بوهابونا هاني ده حد يقدر كيف مشواري ويش قيسي بتشوك با قفلك برجير لازم
0: دل خوش كرنجي باشا
1: راست ايجاج ديانا يعني سري سبيهد يقافا چعفي خوش خوفتك دي جهدد وي مصروفة خواني روجيه دي فكر يعني جبر يعني جبلي مصروفة مالي وغرادي قوش مالي لازم جبو افرافيني بها قرم بحسا تاشتيو شي فيبكن إجا إيقو دركتنك ويها بهر بري خواب دي باجارك دين چقيس برو مصروف جير لازم يعني انجا خمالي حاس بيبير ابو بحسبين يعني بكيماني ابجبو چونو هاتني صد حطاني صد وبينجي جير لازم بشتي اف بلندبونا قوكتية نرخي مازوتي ده
0: بري مدقوت هما 20,000 ما بجي نقامشلو انا نما 5,000 جي مدقي نقامشلو
2: توشی به غریبیه از لی چاوین ته دیگرم تل ولاتی خواه تنزانی چاوین ته ولاتی نه.

شافي تا ولاتي منا آزاد بدران وري وبرقانين وهي بيجي حرتشتي بيرا مردويريا كوم ترى دشن وكي مينا شرمين كونها بريدة يول مقهداريت كأفسترانجي جبوتي شرمين عدلات.

0: حيفيدي أنا منتخص أفستران راستي بداوي ببا إجا دفكو أنفقرن جيانا خوني روجانا ومبحسا مجارن قريداي بخو بكن
1: أنفقرن واقعي خواري
0: والله أفجي راست راستي أخو جي لازمكو أملي فقرن جاكا قداري ما هونجي جمارة بيجن حطاني كيجان أصلي حطاني كيجان رادي أف بلند بونا نرخي سو تمانية ومازوطي باندور لوكريا لسر دابين كرنا بيوستيين واني إيه روجانا شقيس يعني كاسري سبهي وشعبي خوشخو فكريه وراشتي علي حاسبا خوا ودس بيكري بيهون بحس بينا شقا مصروف إيروش واللازمه
1: سيدان چاوايي يعني خلق بونر مشن وفقيره ددير بس نزان بي چي درو چي دمينه يعني بري هما بلكي خلقي حسابش خوردكر يعني مصروفه خوي روجانه رزقي خوي روجي چاوايي درخينه انا هما پراج بيري كي درتخم بي گناز بكن چقيسه يعني خاصه او پريكو بي قيمت وي حبك يعني تي برطا بده بيشتي كتابه تاجر از بحس بكم ايجابان چند افكسيكو عملانه كتينا عبد سيوان دنتي دي تو بينا قيمته تنيه اما قيمته بي ربطي بيتره ابو البرچامي ما حبك خوي ابو طيب تيجي بو او خوندكارن كو حرس به بري والجراجي ونا بونا او جراجي دوستو مال باتك يعني روجا ختم الجراجي قديني تشون وجهاتن حطاني كي جراداي اف بلند كرنا نرخي 80 وطيب تيجي بلند كرنا نرخي حمي اسعاره بيرا تشو تعدل وكري هون تشاوا تعامل في نرخي بلند راديكن بدرباس بونا روجا خو ددا يانجي دابين كرنا مستلزمات خود هوندكارن تكليب مرابكن لسر هجمارا 0-4-4-4-8 أفناه نجمار بيواندي تلفوني ليخن وعمل دنجي وقه داربكن بيتشل جمو هيا
0: لسر في هجمارا جي هندكار النامين خوش مارا بشين أم حزدكن كونامين وجي بخوينن 0-5-5-6-4-6

0: نعم هيك جمرة هاتية سيدان دبيجة. صباح الخير سيدان وديانا، يعطيكم العافية دبيجة. والله من أول ما طلعت من البيت بلشت أحسب المواصلات قبل كل شيء، هذا ولسه النهار بأوله، شكله اليوم الحسبة رح تكون طويلة إذا بلشنا بخمسين ألف. صباحات بخير بافتتاحي بينجي حاضر
1: بينجي وديانا جابة حاسبين بيبيجين شقيس بي صرف عندن
0: عنات وروجي ايجي بي ووكو تيخوستن يعني تشتكو جير بيويس بكها وتشتكي دلي خود نهيلا وبيقومان دلي مرد جار بجاران دانا روجي دا ديشا تعمتيت كواوي بناكش بين راهشتن هاجر ملوبكن روجا ما مليونك بسيدان
1: لازم اكوورن راهشتن بشتيجي بهابوني جا هاجر بهابون تيكا بنرخي وانشي دي تشوش تده
0: جا حالة وحالة مها ما مليونك نروجا ما
1: نعم ايك دينجي جمرهاتي ديانا دي بيجا دوري اف اسعار ووضعي اي جياني نباش غوري غوي دان داني زفت ام عودين يعني اف تشتي بسري متاتي اف زيدتري شاردة صالة ام دفي حالي داني يعني زيدتري ولو يتشي بسري مت بي دي بيجي سباوة بخير باجتر بس بي از نسرين بورامي واز تخوازم هون سرانا الصالة يعني دياري من بكر
0: صباح بخير با جتر بس بي وش عامودي سلاوي خوش بوتا تشينم نسرين سترانا كوتا خوستي جي هفكاري من محمد صالح شتر حاضرتك سيدان رسالك دي جيج مرهات يا دبي جان نتاني او بلند كرنا اسعارا يكو دي هلا ام بقى حرن وعادز ببن او بيدن يكو جاليين بر برسيار جاليين كسي معني ببي برس غري كهاني را او بيدن يوان دي هلا كو زيدة تر ام حازم دبي جي بهينا چي ببا و توضيحك تنية برسفك تنية جي أو تشتي لجم خلكي أو برسي دبالة خلكي دم يعني دداوية دجي كو حرتم ضريبة داتينو أو كسي كو تم دبا قربان جي أو ولاتية كو تندري وان بجارة دا جيانت كن دبي جوالا خوش وبوش ما عاد نعرف لمين بدنا نشتكي

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: ديانا اف جي يك جستراني البومه اصاله يا نو يكو جلكي خوش راستي كو خوشبونا وي البومي بخد كوديه كو حر سرانك وينا غريداي بباجارك سوري في يعني حفت سران وينانه اف جي يك شواناي وحتاني فيديو كليبي ويناجي قش لسر اي اي لسر ذكاء اصطناعي تشيكريه يعني شقي سي بسيط لسراني وي جلكي دنگ فدانه
1: يعني واتا مرادي كارفان برنامج ام باوايكي جلكي باش جو خو بسود بكاربينه يعني سيدان شقي سي تكنولوجيا وي دكينات كردر كبه مره كليب على سر ذكاء اصطناعي تشي بكم از حبك يلو بري خو بدون رش هواي يرو وي روش هوا الباجاري عمودي باش جو خوش جو هنيك بلينجر ما هي داني نيفرو دوي سي او 5 با ايفاريدات كبه 21

0: بلی گهداری ما جاره کدن املوا و گریان و کی حروجا سی شمید ویده میده مجاره که می پروردهی هیه گوشه یکی پروردهی هیم ایجا گوشه یا ای رو جی امی بحث اف درنگ ماین و درنگ خسنا کو کتی دوامی دبستانی ده سیدان کو یعنی و که هر سال لبان چاغان گره که دوام دبستانی نظامی دست پیکریا زیده تر حفتی یکی یعنی جوان چاغا ده بکون طلاب کتن جو خوندنی ده و دیسا و گریان سیستم خو یا سال خوندنی ده نحال ده فرا ما یعنی نحاز جبر نحاضر بونا هجمارك باشي يعني سير بدبستانا نوالانا يعني نوالانا نحاضرن حطاني نهاج نفرسيانة تدتي تشكرن هقرز بحساب باجاري عامودي بكم تاني دبستانن أو جي يكا ابتدائي ويكا أعدادي يعني هق السنوي حطاني نهاج دبستاني وانا حاضرن إجا أفدرنق ماينا كتي دوامي دبستاني دهيلكو أو خوندكار جوي حاضرتيا خو يانجي أو مورالي واي بلن حبكي كيم ببا
1: سارد بن ديانا
0: سارد بن بيكون خو حاضر كرون طيبت أو كسي كوكلو بلي خو كريبون حاضرتي خو كربون شحمي آلياتج آلين نفسي داش حر تشتي دولو مورالي واب لنبو ولي هيفيا دبستاني بون وكرنا دبستاني بون يفدر انك ماينا هاني داجي حبكي ولو وكو دبيجن نفسي وان ديسا قهر عن ديا نسي استما آدنا بر آخوي دي يعني آلين نفسي داج آلية علمي دا حميج ولو تهبل هفدكا
1: إجادوريس أو سدمين درنج ماينا دوامي وروشن غريداي بيد يانا برسا هري غرنج جملة ترباوي دمينا بيچاوا مالباد دكارة آليكاريا خوندكار وزاروكين خوبكين جبوي قوانتمي حاضر بيه لنچ جملة اي نفسي با يان علمي با حطاني قو أفد بستان ودوام فقر وقالوا يعني ودري فترة هاني تشاوا تعاملي بوان بكن ويعتبار بكن أفد ما هاني دما وك بهن فدانية يان ويدس بخوندنا وانا بكن أمي زادة تر برسفين وان برسان ناس بكن ببسبوري ترباوي يوسف أحمد كويب مربي شتي فيستراني

0: بلي گهدارين ما مبين دمجارة دبستانو دوامي دا ديانا تشتي هري خوش بري دوامي تشبو أو كرينا كلو بلو مستلزمات إيه دبستاني بري وينا إيجاج بر أو درق ماينا قوكتي دوامي دا إيصال حطاني أفيا كايا باندور لسر خوستكو إقبال لسر كرينا أو قرطاسية دبستاني جي كريا يعني حطاني خودي إيه مكاتبان دبيجن لفو تفقرا إيصال قلك زعيفة هقر ورا مقارنة كرين بصال در باسبوي دا
1: سيدان حطاني دبيجن جبركو هنا خلق نزان قالوا بزماني كردي بخينين يا عربي حطاني أبي كهاني شي تأثير لسر كريني كريد بيجي يعني أول شي إقبال باش هبو فيدا ويجبركو هنا خلق نظام بي بشزماني بخينين حط إقبال هاتيه كم كرين من أبرز دلوبان محمد كوب خودي مكتبة كيه كو كلو بلين دبستاني دفروشة لقل بيه بيبنا بهوالي مسوار كويرا بحصة إقبال خلقه ديك بحصة ألافين كو حريزي ده خلق دكرن لسر غراد دبستاني كامي بفدورة ليكو تاري بكن
2: بلی گهدارن رادیا آرتا هفیفینا مب بریز دلوان محمد خودی مکتب قرطاسیال بازار عامودیه. بریز دلوان دما تخرج بید شوای.
3: سر شوای هلا سهلا.
2: بریز دلوان قال اقبال سر قرطاسیار سر دفتره بن سر قلم آب. اقبال شوای آخر کی؟
3: براستی اقبال دسپیکاوی باش بو. پشتی انه بون سی حسی کردی و بریارا قدر که پری خلکی قرطاسیا خونه کرینه. یعنی هم نرازين انه مثلا انه زاروكي وان حياه صفه ششاو حفتاو حيشتاخ وندن بكردي وفقر عربي هناك جيد بامنا ما زانب بانه كامي امي تشبكرن وراغرتني انه بس هماكي تشتك خيابي بيك زانب انه السرچ اساسي مستلزمات يخوب كرن اقبال انا كا يعني تكاربي سري الصدي نوتو بينج جيم ويا
2: انا كسيتين قد كرنجي مثلا شو دكرن شغرات جوان لازم
3: خدي انا ايق دكرن بريوي ايق اعتماد السر دورات اشكر كرن گزار خودشینن دوراتا اساسیات او کرن چنتای قلم دفترن منهاج عربی هنک د طبعین د بینو مبره زار خو یک برد شاندن مدارس القام شلو ای خاص انا کاتب حاضر دکن انه برقه دورات خو بکملین بجبو مدرسه هین یعنی گلکا حاضریه خو نه کرنه
2: بین قال اسعار بک مس اسعار چنه مثلا دفتر بن قلم بن
3: انا بالنسبه لي اسعار بضاعات مشكل بضاعات هي وطني هي اجنبي بضاعتها وطني جي اجنبي ارزان ترتي بس انه بشكل عام يعني اسعار ايصال بهاترن يعني هم تكاليف نقل تكاليف شحنه جمرك يعني ابايا قش البضاعات تي زي ذكر
2: بريزلو فان بين بحصاد دفتري يمكن دفتري اي صفحه وان مثلا نوطي نوت صفحه سعره وان ايصال شي وصاله شو بشقاس
3: انا دفتر انوت او هيد او طبعا امجرد بين دقسم انا دقسم هي برنج اخوه هي حفته صفحه هي نوت هي صد مشكله وياك بدفتره دقسم او نظام بانه مثلا باف دفتره دقسم بكم صفحه يديه يعني سعره انوتي صدي فرق ديك وحفته جنوتي فرق ديك انا اي موجود الجمع صدم صدي قياسه وسط ام ب 14000 دفروشن حر دفترك يعني بار ما بسعره وي ما بدوازة حزارة دفروت إيصالهم شاردة دفروشة أنا هاي حفتي حقيقي دور حشت حزارية نوت حقيقي تقريبا ده حزارة تديل سر حسابي عددي بهلاية بايا
2: بين بحسام مثلا قلمها بكر محايا برايا مثلا أسعاري وام بكون بشي إيصال
3: أنا قلم رصاص جي بينز ورقي هي حياة سي حزارة قلم نجي هن بينش حزاراني براك ومحك يعني تكارج بين ست حزار قاوك تشتكي جوداي باش بو موديلا يخوشك بي دقي سعره يعني شش حزارة جي بس انه بشكل عام يعني يكي قطعة ارزان جي بخواز قطعة ارزان جي موجود هي
2: أنا إيرورو مثلا مالك بي دزاروكي وان هبن يا سي زاروكي وان هبن يا برترجي مثلا حرش سري زاروكي مثلا اي ابتدائي باعدادي ثانوي حر طالبك جوانا چقاسة بسيوي مثلا قرطاسيا بكرا وسطيا
3: انا وسطيا بشكل عام يعني زاروكي ابتدائي دست حزاروي خلاص ذكي
2: بي چانتا فايا
3: نا بتف چانتا تف چانتا بس چانتا جوداك نقلكي قرام به قبو اعدادي يعني اساسيات او اساسيات بس انه نوعيات شنطه فرق ديك حجمه فرق ديك جدايه فرق ديك يعني شنطه ايصال جمع هنا معرض نكرني جبر انه موديل ايج شوي وجدايه شي كامل او انا حر شنطه كارب انه حقيقي بينجي حزاره يعني وسطيا انه قبا قبي هما ابسط مثال فيس بي يكي هاتي سيزارو كي خوركري بمليون و 40000 طالبك صفا اول بو يكي صفا شرا و يكي صفا ششابو جقشار و كيماني جوار نخسي بمليون و 40000 بر
2: بريزلوفان بالنسبه طالبي ثانوي مثلا شخص هي بكلفه اساسياتها
3: انا طالبي ثانوي كنتاكي باش و أساسيات إخوة دفتر بينج قسم بين قلم ودفتر عفوا قلم صور وشين بين محق بين مقلماك بين يعني وسيست سيستو بينجي خلاص ذكى
2: يو سر زاروك أنا بالخديني ألوان أشهد علم خير لاش بوكس أبا أبي نزات شيخي وفنا أسعاري وامشنا إقبال سر هيد في يسألوا في بوابون
3: خدي تفلي ولوجي إقبال سر برا يعني وزاروك إن شاء الله هبدود كيفن مالبات ناخوا زاروك خدي خكيماني يدي وإيرو زاروك وهر مدرسة وبيبين إنه هفالي بير هاي وإيوي تني وبين مشكلة إجا زاروك شعب هبدود كيفن وأسعاري وان مشكلة يعني ج دولار كي بقر حياة ده دولار هاي
2: بريزلوفان أسعاري شنطة روروك شينا
3: خدي أنا شنطة بضاعت صيني دي جودا وان باشه وموديلات وان إنهن شنطة ج 4 دولار هاي حياة 16 دولار طبعا شنطة ب 16 دولار عم جرد من توب جمزنا جرد بي و يعني جقيزو خوردار دبي جداي باش جلتي وطني أرزان ترتين يعني أفانا أنا كا وقت ما قو توب عم 16 دولار عددن سر سوري ب 6000 تي حسبان دن يعني أفايا شنطي حريبو هاي
2: وي صالي بش خاسي بو أبا توب
3: خدي أفايا ويشاغي مبصدو تشليد دا مبصدو سيو بينجاد دا بس إي صال بهاترة
2: شان واي وان الباتا
3: انا الجيم باور هي كات هي سويس بدرنج اخو هان السويس هي اصلي او تقريبا جمله يسلم دور 20 دولار 22 دولار هي تقليداوي هي تقليداي ام 15 دولار ادفروشن مصالي بري وي مدكري مبدا دولارات كريم مبنه نيفات كريم مبدا نيفات كريم دفي حديد ابو هي صال متشو اني مبسيزه وربكي انيه
2: داويه تخاصش كي بريزلوفان
3: بري حرتشتي ام سركفني حركه سير دخوازن بس دخوازيك ما تنج مالباطا هي زاروك خوشان المدرسه كمالياتا حرشتي بوار نشينن انه زاروك ان هنه قدرتها مالبات تنك جوار بينن زاروك ان شعب هبدود كيفن تنبوني نزانن يعني او كماليات قدن زاروك اخو برقه المال تني بن شوار بيبليزن اما قهر المدرسه برب اساسيات اخو تني بن زاروك دين شعب لنا كيفن ومالباجي نك في وضع اكيد طنقايه ده بنكار بجوار بامن دبكي ماني جوار جي وحصرت جوار جي او جزاري اخو بينن ابي هيام تني هيو
2: سعد خوش بريز لوفان محمد فودي مكتبه خرطاسي البجار احمد سعد خوش بود
3: سر جعبه اهلا وسهلا
1: جوخا ابو هبينا افكار مسوار لجل دلوفان محمد خدي مكتبه ككوكالو بالين دبستان دفروشم قدري ما مدرباسي مجارك دب بنش خو هنا بردوام بورم ددرباري بلندبونا نرخص و8 يكسر بري حرت شي سيدان بري دروجان دوست بدما کو بریار درکت یکسر خلکی چاوی خور سر بریاری وکر و یکسر جل سر نرخی نو وکر یعنی هینا تما زوتا خلکی و اف پرستکر انو هینا تما زوتا کو هر مازوت وی نرخی بوها بکرم بلکی گل کسانه چونه نکرین لپیر یکسر بلند بو ایجا درباری وی یکی دم نرخی فوکساتا گل کی بلند بو گراجه یعنی کمانی عمودی قامش لها گرز بحث بکم بپینجی حزاری ایجا جباجار که حا بجار دنجی جدا دبه در درباره وی مجاری ده اما زیاده تر خودیه ای سرفیزه که کل سر خطا عمودی و حسه که کار دکه اما ناز بکن بکار و شهری داوی لجموان چاوی و خلق بچی قیسی بری خود دنه جباجار که حطا باجار که دیتر
0: پشتی وی ناف بری دیانه

0: بلي جهدارين أرطا شخوان هاب مري بريز محمود خلف مسؤولي خطة سيرفيس عمودي وحسكي دمع تباش ببريز محمود
1: جلكي بخير يا سارتش هوا عالم سالم
2: صباحا تبخير با تبريد بچكي تجياشت يا حسكي كا ايرو روش چوابو ركاب هاون تنبون
1: بخواده ركاب تنن جروجا قمازود بهابو يه ركاب تنن ركاب قال لك كيف بونه نتيجة كريا بها وأض مازوتا بها يعني بل كل وشش فوكس وفان لسر خطا مي انطلاقة عمودة قدرة حسكة إيرو جروجا مازوت بها بوية دوازدة سيزدة حب سافرين سي وددو سي وسيال مال دوينين دورنا جنوان نتيجة كريا بها عالم نما حركة نما يقول كي زعيف يعني تكاربه هو حد جير هاي آري زعيف بونين
0: تيرو بچند ركابار چوية و تشقيس جوان ستند
1: بخودت سيارة ميازدار راكبه وانه از ميازدار تدي ايك دوريت صفينه شخور طبقينه يازده خود طبقينه ده بشي راكب بينجي
2: عمودي حسكي بينجي وحسكي عمودي جي نفسه سعره بينجي دستينن تبقرا خطأ هاوش حسكي تي عمودي چاواي بريز محمود
1: جاء حسك وتع عمودة بتشكك جاء بس شتره جاء جاء عمودة وقولت حسك حسك تع عمودة جاء بس شتره يعني لو شغلة بيشة سيارة بيتر جاء لي حسك زيادة ترتي
0: ما جاء عمودة حتى كرم بك
1: أو جي دورا دور بيستو شار حبا بيستو بيش حبا سيارة انطلاق آوانش حسكيني أنا كسي قو أبج عامودتين أنبالا جي فتقارن مالي يعني الفيدك الحسكي دور جمارتني دور راقيم
2: جنبر انجخ دور بقي أهلي حسكي
1: آجخ دور دقي أهلي حسكي وجارنا أو جي ديك دود بوشينا أو جي دورن مالي دور راقيم
0: لسر يا عامودة وحسكي هون شقيس مازود صرف دكين
1: أمبيس لترا صرف دكين
0: حر
1: شونك هاتن بهفر؟ شونو هاتن بهفر؟ يعني تكاري ببدأ اللي ترام دكان حسكي طبعا أو سياروي فقر بالي ما البرنامينه وكسكتني ويبكشينه ويديسا مازوتي غرش بكي أغري
2: أكيد
1: يعني بيس لتر خوش بقدر بيس لتر درر
2: تأيرو دا قرد بو تشتك؟ تب شقيسي دا قرد؟
1: خودي أم أختيق إيفاري أم تدي أمتين أم تفركاباتين أختي أم بالا فتقرن أمتين شخوري شاغر دا دقري
2: تب شقيسي دا قردي؟
1: واراتيم دادگ از جارا وگر بجے دادگ
2: تهینا بسعر انین دارن گرتی
1: مبیش لتر بری بری مجروجا اولی دادگرتی دو مداگرت لچاغر مداگرت 20 لتر خوارن 350000 مستا
2: یعنی
1: 350000 مستا
2: یعنی سر لتر چقی سج واستندن لتر بچقی سیدان
1: وا حمدا او بخا حفدونی بس اجات دی گازینه لترگه بزیدی يعني تقريبا تقارب يستمع درح إجدا وجا بريك مجي جما استلام ناكن أبدر بريك مجي جا ددن بينه قد معاناتي ما برن وسر ما تكلف
2: هرينه الجمو هنا
1: هرينه ركاب كيم ددن ما والله يعني الرحلة دي قام جعامودة تين حياة حسكي والله جانا بيجي حزاري جانا صد حزاري جانا شست حزار هولو إنه دناف ذهنه ما تبقى شيء كفن
0: تروب روش خور مازوتي دادقره
1: أمبروبرو دادقرن ما نقب قوتام نما دقي دباخ وداقر بمليون كيف نما قوتام دقي
2: حركة شواي حركة خلكي هي خلق درن حسكي حسكتين عمودي
1: زعيفة تنا زعيفة تنا يعني وقت من دقو سيارين من شلو ششحبون قيب ششحبات بوش هذن بني فان تسعيراق وقبلت بأمازوتي أنا سيزدحب ناس سافرين فرق قلق
0: خل تدبيجن قفا قهون دعوة ويسعر جوان دكنش ورا تدبيجن يعني
1: خدي خل خنستي ماذا ناخن استي ايق مازوت راكيري وايق ولو كيري دبيهون شفير واخوينا خل كيميتي وتعبار زانب شنو يا اخي والله تشكي ماذا مسألة تني يعني مراشتي يا زر راكبا كريا ببسد وبيجي حزار دكي مبسد وبيجي مازوت برا دايي چل بيجي حزار جي زي تامد شوو تدري دمين صدو بيجي حزار جمرة مصروفة الشفير بباكيتا وبخوارنا وبمصروفة يقش وما لامي صدو بيجي حزار درحلي جمرة ماي يعني كابا تشخوين بيتي أمر زالي أما دبي الشفير تعذير خلقيتك والله تعذى بالكسيتة ناي
2: كسك هي كولو حرو بري خل جراجي يعني هنا هجرز بحس بكم خرد كارن يا جو كسكو شغلي واج دربيه كسك هي كسولو عاجزي كرنا هجر روجا خو بنجي بنجي بنجي
1: وكمشتركو يعني انا كافيولو يومي قلكي كم وانا بين يعني بريت دي طلاب وطلاب ازنابين طلاب مر درنيتين موظف موظف جيتنا ما نجيتن يعني
2: موظف هنا هفك هفكاري محمد صالح دي بيجي ابراهيم حروج انا دروتي بنجي حزاري بنجي درو بنجي بدغرم تشجرد بيني تشاوات شغله بلي
1: كم حياتي الشفيرة ودركتورة ودراسة وتتحب كذي وإيه زراعتي أبقيش بمازوت في قريداي
2: يجنو رجع كلات لي خلقي
1: قبل نقول مازوتي تم بصلحة كذي جماع تيتني أنا أسكى شفير إنه بلد بي أسكرة زيادة ستينم بيتر دقيمة نانولوي أرزان بوش بصلحة ببيتر
2: أرزان ببي خلق شي هبا ويخلق شي زيادة هرنورن
1: ويتونو
2: عطابه بيتربي ومشوار بيتربي الشغل اكيد بلي جاجنفر كلها خلقي بو مازوت وچاوا ونرخي مازوت ده كيفش بركو في مازوت نرخي بحرتش تيف قريدايه ساعتا تخوش بقلك سباس
1: سرچاوي قلقي بخير ساعتا وجي خواس قولو افدن قيمة قولو ملاد قيش الباق وداري كر انو تشكي ما شفيرها دي مسألة دي تنيي مسألة ما مازوت وشكي دي تنيي
0: بلي جالك سباس جبوي تو تفليبونا تبرز محمود خلف مسؤولي خطة سر فيسان يا باجاري عمودي وحسكي ساعتها تخش به
1: جالكي بخير سباس تر وسر شاوين

0: بفي اواي ديانا ام ديجيجن داويا خلك اخوني ايرو جي برنامج يا دسبيكا روجي هي دارم كو مجارن ما بدلي وبن قالك سباش بوي تشكسيكو حطاني فيك لي المجهود اريد كر سباش بوي هفكاري مال كنترول محمد صالح نبيل سفوك هفكارا من ديانا شيخ موس اللي قال مبو استيدان حسين جي بورابو
1: سباسيدان هرب مين ندنا واخير وخشيه ده شادو بختوار بن بخاطري وا
0: بخاطري وا

0: وتنرخان جي بها بكي تشخل كرد بيجي جي جياني اللي واري نمايا خد دبر بكا خب دركي جينا أبرس كريكا أم كابن الكوباني روشا خلقه چاوا و ميواني ما هبنا و بازرگان بمره هبنا خد دکان جمله هبنا يعني چالكوان سيويلانا خد محل كنجان أم بنا كاچ تحصيل حركة باجير بيه بارد كمانها شيخ نبي حمي بمره بيه او جي هم ناشطة يعني چالكوان سيويلة و هم جي خد سوپر ماركت خد دکان جمله انها بارد كمان بمره بيه الو سلام و رز مامستا شیخ ساعت تا خوش کتو بوی میوانیم
1: سلام و رز فازستیر را قدری آرتا ایفیم را اما شکر دکن من اول سر احداث منطقه دساکنن سر وضعی ملت دساکنن دسته و صحبه دسته و ایزا و صحبه
0: سپاس براستنی ما خلقی ما مجاری خواهد جور به جور بونی یعنی

دما باش بروجع بخير بقى قهدارين أرتا وقهدارين برنامج يا راديو زين نازل دا يوسف بورما بخلكك هي ياما ساعتك بقلك مجار دورنا لهيف ياما بن

قهداري ما قال لك باش تعدى لوان هاد ببلندبونا آم مازوطي وبيقومان أف أفتعدى دقهجة خلكي قشي برنجة كي روجانا قو أم دبينين جشينا هي وفيكي حطاني قال لك تشتين ديتر ومسالة عتشونو هاتني أشخوا بويا تشتكي سركة بويا وكلمك البيش يا خلكيش برقو بلندبونا يكسر ده مسالة عتشونو هاتني ده تشيد با قش خود سبيرن مازوطا حر هجر سيرفيس بن هجر فوكس بن هجر تاكسيد ناف باجارا ديش برقو أو مازوطا خدمي بتمامي هاته هلان إجا أجبر فيكي تعداك مزنتي ديتم تايبت أو كسي قو كاردك لدفر عما جباجاركي حطا باجاركي سيرفيسن يعني تاكسين يعني مسألة فوكساية فوكس إيقو بيتر شغال لسيرفان ريان خلكي إيقو كاردكن نتشارن إجا يعني أفي قوك عمودي هر قامشلو يعني أحري زيدة جبو $600 يضرب إيه حري زيدة كي من إيقو زيدة في داخلي دستينن ويبحس بين النيفي ويش كريري إيقو قامش كو در حسكي ويقو ديركي تي قامش لو وأفرو جانا أبيكايا هبي قلكي زحمته كاسي قو جار جاران درا دكاري خوا بقدينة يعني جارك يك دكاري ولو تغاضي بكي وبمشينا لي إيرو جانا قلكي زحمته نيجا إيه كارجي دكي نوك أوي خوندكاري أوي خوندكار قو مجبور تدخلتنا تشتكتنا جوي بيري كابافي خوا أوي قو خوارني ددينه وكهربي دده و كرياز في خوندكاري بده يعني تعداك حري مزنة طيب الدماء قو إجازة دي خوندكاري كيد مالي دهبن أو إجازة تعداك حري مزن دبينن يروش كه خونده كاريش بازاري عمودي دره زانينگها روش آباد چدي كه يان برو واجي وي گوته هره ج ج ج ج قامش لو هره حسكه يان ش حسكه بي قامش لو جديري كه همان مجار گو دجهدا خونده كار دكهن بيرو بالامه و خونده كارك گو دره زانينگها روش آباد بمربه كچبان دور لوان هاتيه چتعدكريه كريبويه چقيسه دورنرن ليه بيامه بنه

0: قدرما مبري خبدن ميفاني خو غيغو بيتر خندكار علي زانين غها روج اوا سربست مجدو بمريال سر تليفوني دما طباش با روجات بخير بس سربست دما وجو
1: خندي
0: يا جميع قهد اسكو قهدال سر سما ارتاكي قال لك سبع سمعتني دنجن ويقولوا هناك ينزل عليك وتكاري بس ما عش خبك رايا ويجلكي باش بس ما عدان يانا ويجلكي باش با. سر بس تمر رأي؟
2: قدي؟
0: ولو شيتر؟ شو بقول دنجي تخش بما؟ كرمك. تشاوى إن شاء الله تباشة؟
2: باشن صابر.
0: قالك سباس سر بس أخازم تجمر بيجو كات صلاة شنداية تشو دخينه. تشكن قدر زانينغا هي كرم بك
2: از سربست مجدومي شابرت زانينغا بها رجابا از زانسين سياسي از خلينا اصالة سيام
0: علوم سياسي اصالة سيام
2: دماغو صالة اول از درباسي زانينغا هي بوم اوالين ربريا خسر خست بر شابرتا دي و مازوت جطلابار خصصان دي وچه خب سرک ارزان شلاب هر خسان جبطلاب بمرتاحی و ارزانی هر ورن از دو سال یعنی امور رو چون دهاتن لی ای سال با مها پینجا پشتی انتگراسیونی و رونشتنندن رو بریا خسر به حکومت آدم کیا شامیر مازال سکناندن مها پینجا بود
0: سربست سربست از خوازم از یک یک بیتر بپرسم و ناس بکم ایتتی علوم سیاسی تخوینه سال سیا اف سی سالی تا در زانینگه هی علوم سیاسی چند سالن در زانینگه ها رو جاباد؟ چارم پینجن؟
2: چارم
0: چار سالن یعنی این سال و سالک دینجی هیش درمایی تونه دست پیکا سالی
2: راست
0: ایجا سال اول وقتا تدچون و انباسا دچونو دهاتن از خوازم جاج مربیش کرم
2: وان بیا وان وان خاصان دوره تقریبا میزوان جبو طلاب هر ورن عقد هبو جوان دا تانی بواره انو تفت سر چونو هات ناوان سر حرد سیوان عقد دا تانی جبو کو طلابار مرتزم بین و دنگین نیوی سالی و عقده نفسخی اختام چونو دهاتن ویچا غیصال اول ام چونو هاتن سعر طلاب مهیل مدسید بینجی حزار دا ای سال کردن دستو هفته پنج هر سال طالب کی. پیشتی که بو سعر خاص پیشتی ماها پینجا بوها بو. بوها بو یا مبری خدا گراجی.
0: بو چقیس بو بودن؟ بو چقیس بوها بو؟
2: ایش دستو هفته پنج درکت بیستو شسیدی طلاش فیروان طلابات بودتان. وقتان چون گراج جی عمود ده ها چون ام بیستا و بیست پیجا هم شکم شده باید گریان روشنا فوضایی مرحلات فوضایی وقتی بیجین رقابی تنه بو یعنی ام چون گراج جی شفرد گوتن امولون یعنی که دگو مازوت نادن و یعنی اغلب طلابه نچون دوامیش بلا خودایی جی عمودی فوقتان بس فصل صيفي كرن أسشون وخابو يعني نما طاقتا جايكو أز هر مورم ببري خداري ببري أخوني جو زاينجهي ببري أخوني زاينجهي ويا فاكولتي مخفاج مرغو اگر تبرز غير كم مكان آلية وجيفكن يعني بردش آلية جرالية چونو هاد نيشي ببري فاكولتي زانيسن سياسي خوخصن برمده يعني كم كان آلية كارياتا بكن جامدی کو حیا دوام نه بلشه به من سایه نه چمج به کوچون هاتن سر شاگرد کی کو پنج صدی هر ور روزی ده گران
0: انا ته در جامعه یانا
2: انا حالی از نار ایش به کوم سکنان دی ایش بر دوام جمعه نه خوسن ایش به کوم کورس صیفیه ف از درم از مون اتنی
0: او ته کنگی دست به دوام بکم
2: بس دوامی هین اگر بیشی تشکی زلال تنهی دمان ها دیش بر کورسات سیفی فصل سیفی يعني هين بدي بيجين شو بس بيك عم طالع معها ده انت خدام رسمي بلش جمع
0: جو طالع معها ده حتى كنجي دوامة وهي حياة كن ما هاي
2: يعني جدا ايش طالع معها معها ده بلش صالح كامل تقريبا ما حفطاب ده ويدل
0: ونمجبور نحروها رن يعني رجع قو دوامة هبه حضور مهمة
2: حضور إجباري يعني دماغ وزيجه وحياة ناس حروح حرودر شكو دام إجباري يعني يقول لو تبين زاقوني زاين جهي داين يعني حذكرنات إجباري وتبدأ أنا أم كزانسين سياسي أم كشاقرتي زانسين سياسي أم محاضرة خمش أونلاين سيسرز بي لكو دكتوري مدربة نشي بس تبدأ أولو إشي شوناج زاين جهي
0: إيه تقول هفال المهن نما هاتن هفال تي نما هاتن ويش أغيت شذكرين يعني هوش جامعة قدمون جبو مسألة يا كري
2: جبو مسألة كري نهاتن تقول بهاي أمريكا يعني تفضلني سنة فقيرا يعني أنا بكي
0: دنجي سربز دنجي تقض ب شاوات دنجي تقض بكرم بكدي سابيش
2: كسهل جوانا يقدر كروجي بسات حزا
0: دنجي تقض ب أمي قطبكن سر بس ببورينا أمي قطبكن وشتر دي ساليخن خوند كاركش باجاري عامودي يا رجانا در زانينجها رج آفا بتايبة تاليا مها دها حتى يعني مها حفطة نيزي نه مهاي رجانا مجبورن جبر قو حضوروان قرك قو أو كريا بدن جا جار جاران حرصال دمشه زحمة تردو با جارك دن سر بس مري كرم بكتا قو هفالي تي قو حضوروان مجبور بون هرني وخوجيك شاندن چكرن ولو
2: وچاق مادام هنه كان مادام بار مجبر حضوري نچون امتحاناتي خوا قو ابن كارن وچاق كان سكن أهل عمودي درناك بكل سكن جميلة يعني دبي مثلاً أنا كأز كشاعر أجر أز القامش أز خطاني بقدر مش بقول سكن أهل عمودي درناك دبي نزيك
0: وخاني جينا قدرة يكية
2: وخاني جينا قدرة يكية مش بقول أنا وقت بيجين يعني أنا خاني تبقر $100 مهدي $150 مهدي فأطلب شيء دي ساجي نكار يعني دبي كحر سيجار حب خديك مخاني كده بس دي ساجي نحل يعني دي ساجي بهاي فوقت بيجي ده خازا مش دولة تيرة ده خازا مش شيء ريفيبريا ما يفرق أم ده خازن كو هو مثلا ما زوتي حل بكر إيش بقول يعني أنا كنت بحس بينا كنت بسات حزاري هر ولا مهدي $2 مليون كتير دينه فأشاعر $2 مليون ونيفا دينه
0: أفد مليون ونيف كري وجبلي مصروفة وكيدين جي هي عجامة
2: جواري تيتي آغا كي بخوة تي قوا كي بخوة تي تشكي بخوة يعني شاكر
0: محاضران
2: نكار يخوة محاضران يعني كليام هم جانا أنا أطلاعي مين بري إيكو صالة سيو شارات مين حياة ساعات بين شش يعني كام مشخر كتير فكر كو حياة ساعات من شيش تبزاين جيري مين ما تبي خوارن بي ما تبي خوارن بي
0: وكي دن ت از بيجم قي براكي تجي هبو دخوان دهين او جي دخويني خلاص نكريا
2: إصال
0: او جي صالة بين جاي او جي في زحمة يدبينة
2: شاغر قشر زيدك شي ناس ليه خلاني شاغر تهماني قشو لاني بوهاي يعني مازوت تشل بالمية هاتي سر شفير اماني بيدا صار يسر دو بل
0: دنجي تنزل علي انترنت الجمتة نخورت السر بس تخزيا ولو خشك مشتغاليتا قهدار بكرايا براستي تشتنجلكي جرنجن جبرجو يعني افخن دكار جيهان استن باش جبو يعني شهادة خبستين حريق دنفسها عمر دا ايجاد بيجا تشتين نخوش خندكار هاني مجبور ونچار بون جدش خوندنا خبر دن بكيماني هگر سالك لوان شكست يعني جبوك ومسالة كري جا سال بسال زحمة تردبا كا اوه كو خوصا كنان سال كيوي چه بك سالك دن تا قوت بري تجي هيب طرد نفسا مالي دا او جي نفسا زحمة يي وكوي وخوند كارا قشانا
2: راس
0: انا هند دود مالي دي جاولو چاواي كاش مربيش باوي تا چه دكي
2: باهي ما أجي كاردك فإيسال أجي دا كاردم كار أجي فر كاردكم يعني شو أز حكي بالك السباعي خف مني كج مصروف أخذ راجي جبركو أنا كسبكو بشتي لي غلا يعني شو كسب تكون شو قولي على كاري مال بعد أخبرني كوي كوي مال بعد مش كي بواي كي قشتي زبي يعني إنسان كو وتعواني ما دي نزيد دبت بغير كار وكارجي تني تقص كار بغير تني أم دبينن كو أولوية كار دانن أهل كوباني عفليني سريكاني ملتة مني غير بيترمان أز يجي كشاقل تبار أز دكريان لقناة تاوان جيتن أبدي بينن كو فرصة غير تيفيدة كيمن
0: مالي أوجي خلكن قوت عدل وانهاتن وأوجي خلكي من سربست تحفتيه كن جاراد الجامعات حر روج دري يعني بينج روج راش حفتيه
2: أنا فار أز شارو جاتين شو
0: إي صالوي چلو ببرنامج
2: إهين أم بندي برنامجين أم بندي قانونين زاين كنا نافشي زاق قوين بشي انتقراسيوني ببنان بشي انتقراسيوني شون چه هفديتين چه بونه چه اتفاقي چه بونه تشتان دنكت نسر طاولة سن دايوك دبيش دبني طاولة دكار دكار
0: مالي ما يعني
2: اما تشتان خوزنك مسلا دوانا
0: مالي او يعني تعداك باش الوهاتي تقوت سوز دانما يعني ادارات جامعة سوز دايو وقو چه بك مثلا دي ساب باسي خب فعاليني وسرفيسي خواه
2: بار نه زاین که همون وانا استاد بی با خوشی که تماشا وانا ایج بیفیم کنن از ایکم دهات حیاش شاگرد تا وقتی بی کار بیشین جوان شورش در بون ساعت آن خوش وقتی نبرت لاب جوسات لاب سهلی نه بسیار آموزشاتی پس بیت بسته پنج ورق دادن شفیرا شبو اندو ارزان او
0: تو او نمانه کا وقتی دنجور نبیشین چه آن وی چه به تقوية تسهيلات
2: هذه. في حياة أنا خيانتنا ندري أم كشف أم قلت أم بقيت نبي. كل بري تربينا جالي تنو هاتين ستة.
0: تمام. جالك سباس جبوتو تبليغونات جالك سباس جبوتو تبليغونات جبرگو دنگه تا دي ساتي خود کرن سربست مجدو او خونده کاري كي دزانين گهارو جاواتش باجاري عمودي مرابو زور سباس سات خوش سربست
2: بجباوات سات

قدر ما بمجارك هادي ترلوا فكريان مجارة ما قريدا يزارو كايب تايبت ددم صالة آباي زيدا غوغو هرتن تشيد با يعني تدنرر تبحاجتي مكيفة جي كان ساعت كيتي فيخي يعني مروحة با وقتا غو إجا ترات كواب تايبت ددستي سبيدا ساعتين إيواري دا اوايا مقلق دنيا جمدا إجا مرو زاروك راكت يزاروك تمي ولو تنرر نجي خل الحيفة تخن نجي خل بطانية تخن تمي خد جمدين أفغو هرتنا جو أفا جمدي حاضر الحرمالي وزاروك تمي أفا جمدي حزدك تشتي جمدي حسكن خوارنا أبوزا دودرما أفايا إجاتد نراد في وقت دي تعديل زاروك عدك رشح زكم دس بيكريا قريب بيت حرمالي دا إجايك ويشاوا دانوستن دني فان زاروك عربك هجر نيشان دركتن وعراد دركتن هجر خدينك حرارت بلند بو هجر يقب زكميك إجراءاتي بيشين مشروباتن هنه علي كاريا زاروك عندك جبقو هنكي سفق بك باش قهكرين چه مضاعفاتا چه دكتور خالد إبراهيم ويلقل مبا دورنا رن لهي بيا مبا

0: قدری ما جاره که دنم لوا و گریان ما بحثا مجاره خوکر شخوام جاره ما گری دای زاروکا ابتایبت بگو هرتنا جو و دکتور خالد ابراهیم بسپورین خوشین زاروکا او بمرایل سر تلیفونی دماتا باش با تو چاوای دکتور گلک سپاس گلک سپاس دکتور ام دزانن کاری ویجی هیا وقتا درمان کرنانا خوش آیجی لیتنی ولو ده دقا امیج وقتا و بخورن ام دان سالا پاییزی دنه جو دست پی بویا تی گوهرتن بتای بد ساعتین سبی دا ایواری دا جازارو کتو نری تمی نگی خوال حیفات خن لبطانیات خن دی جمدن جمدی دخون اگر یک ولو شخورا بو دی زارو کاوی نشانن درد کفن زکمه مثلا هگر بیولاوان ده هرکه هگر حرارت هات بسروان يكسر جرك شبكه
1: انا شو حاليا شو يفضل يك دوري يشتري معي كبي يعني مثلا بجو مكيف ما مكيف في فتره يفضل لغو يعني انا شو كميه تشتك بس سواء ما سواء لازم وهكا حرارت ولي سروان خاف حراره شي تعمل ببروف بي بس
0: مالي او سواء انا شنو دكتور يك بده زاروك اخوه
1: سواء جوهرات بابونجا افا عفت
0: افاناج عمري مثلا صالك حطاني دو صالار تشيد بيت مشكله وبرز جريك تني
1: اه تشيد بيت شش مها بجورد تشيد بيت
0: شش مها وبجورد
1: جورد اه تشيد بيت
0: روجي كان قد حبيدان زاروك هقر دس بيبو بزك هميكت
1: ودي نم حدد بس هني يعني وين كم جاي نم حدد
0: انا تدويجا جريك دوري
1: تزيدك يعني نوك ايامي تزيدك بس نم حدد يعني
0: تدبيجا جرق دوري مكيف بكيفن تكار زاروكا بلكيت مكيف فمرين زاروك انهن بطبيعة خوا اوج جرمي حزنا كن رانا كفن حطا قو جوي وان هينكو جمدي جيناب ايجا اوهيال آلي كيل آلي كيدن بوزا و دودر ما و اوه جمدي اوه ايجا كاوي چاب بزاروكار جرق يك چبك
1: يقول لنا يفضل دوري واجب كبي يعني جبربو جنات خوا من عطا زاروك كيم حتى من عطا وزن كتير كتير ومعرض يحتاج يخش يعني. مالي. يبقى فيروساتي هاني الجو الجماد يواد هذا الكلام.
0: أو نشان إذا كم شيء أي غريب يا جارنا جي هنا زاروك هني ولو أعراض الجمو عن صامتن. إجا نشان شنو يقولوا بيتردي وباب هاي وان جيها ب وزاروك وان دس بيكر نيان يعني مثلا حرارتها بلند حرارتها داخلي.
1: أنا زكام زكام ما هذه وقريب أنا بهلاوات هركيت كوفين لا شيء واصل بي حرارتك سبكة
0: حرارتها
1: داخلي حرارتها داخلي أنا حرارتها داخلي في أزارو كفك تاس تاسار وجمدي تيدا أو حرارتها داخلي
0: أبو تشلو خيا بأعراض هنا
1: حتى حرارتها يبقري حرارتها يبقري حرارتها يبقري
0: أو بالعادة حرارتها داخلي
1: حرارتها يبقري حرارتها أنا تحرطها تأثر وجمدي أو نحرط أبا يا داخلي بس تحرطها زي دبي السونة وجوتها
0: أها يكوي تجد خافضات عبد الزاروكا
1: خافضات سيتامولا بروفنا طيبا ناديوا
0: يك باش قه بك اهتمامي نبك وممكن مضاعفات جويزة كم يدر كيفن
1: واردة وارد يعني جان التهابات زواتري أشد بين إشتي غريب بيرشي زواتري أشد بين التهابات غير أشد بين دجنة التهابات مستا زواتري أشد بين
0: حالات أنا هن الجموع دكتور
1: حالات غريبة بلشينا أنا حالاتي ولا يفضل يعني بلشينا طبعا إشبرلون ها حيوانها ودها لقاح غريب يمدن زاروك خاصة زاروك وربو ما ربو بوارا أبناء يفضل لقاح الواقف حيفان هاودها
0: لقاحة شو دكتور؟
1: لقاحة غريبية انفلونزا
0: أو متوفر إن عمري زاروك شلو بيا كاريفي لقاحة بواندر
1: شش كاري شش مها كيم شش مها بس شش مها بجورد تكاري يفضل لي كيفي يواكيفي يعني أبزاروكي خاصة إيقو نخوشي بوارا نخوشي دي نخوشي إيرابو
0: أف متوفر إنو أفانات في سنوي بن؟
1: سنوي بن أمر الواطخي وبشتي مه بشتي مه كجار كديمة كدي الواطخ متوفر صيدلية.
0: زارو.
1: أنا برنامج وطني ده تنة. أنا بتشير درب شغل دكتور فقيرة دكتور أمر الواطخي.
0: بهانة في لقاحات أنا.
1: والله طار تقريبا شوية سيزداد ولا رابو نقل كيف. طار تخيل ولو إيش صار شلون زعم.
0: مالي. زارو كي بياكلوان بخ عادي تمشكلتنا مثلا تعداوي اضراري
1: نا نا نا نا تعدايتنا بالعكس حالتي لقاح انفلونزا الزاروكا خشتي حم حالتي كيمد يعني نخشيو بلكي كيمد بالبيت صالحة
0: أنا جارنا جي بذا كم يدي كيفن دبي خمناك تشبيناي إذا كم لاشوي مروب حق جدك جو اختات في لقاح يلبد الزاروك يكجار بذا كم يجينا كيفن ممكن تعداوي تشينا به
1: نعم بالعكس ودفر مثلا إذا كم بفيروسات هزار أنا أبناء الفوسي فيروسات تانية فقط
0: أفتش فيروس أني يقو بيتر ولا يعني خاص شبه
1: يعني في الوانزا
0: قصدام التعداوي
1: باعتبار باعتبار أن في الوانزا بخون قد شيء جرانا أنا رشح حي إنفلونزا هي رشح يكون شيء بحضارة يعني فيروساتي بحضارة بينما إنفلونزا كان فيروسك بس لأنه يكون شيء قطعي شيء بين جرانة يعني إيجو نقول شيء كنقص مناعة الجميع بي ربو بي ربي مشكلة قلبي وبي شيء بي
0: وزاروكي عادي جي ممكن قافا تجاهل شيء قافا تجاهل شيء يعني ممكن تقو بافي قوه التهابك شيء بك
1: في العطان بيجي لا تعويز جوا تعويز سينجي عند نيو زواتريا
0: زواتريا أنا باش جي دكتور
1: طبعا طبعا زواتريا أنا خوش كان ممكن بكبي مش فيدة بيج
0: خاف
1: تاجي مش فيدة يعني
0: مالي خافت حرارة يك حر تقيسي بدو زاروك يا خوا دي بيجن حر 4 ساعات أفراست
1: شو يدبي أنا استعمال كاري حر 4 ساعات دي بس بروفن بروفن هرسري 6 ساعات بس استعمال حر 4 ساعات وتنطربت كاري بديدة
0: از نخوازم ناوی شریکاجی به جمله یعنی تشتی بلاف بویی لمنطقه ما دیکلونجی گل کتیب کرانین او گلک جارا ما ترسی جی جی تیک کرن دو بیجن ترسا دیکلون هی او یک آیا چاوالید نار دکتور یعنی او آهبکی او خافضی خورتش
1: ریخ تمام انا دیکلون دیکلون الفضل هیک حتی جی کبیر دوری کبیر دیکلون نها اعتمادا مسار سیتامول و بروفنا يعني فضلك ديرو دوري ديكرون ديكرون بخوا شيء بو كمسكن مش بخاف كمسكن شيء بو يعني تصنيع عين
0: مالي تو شو تخوازة تبيجو جدي وبابا
1: سنكا بتردع تخي
0: مالي
1: والله في فترة يفضل امرو دوري جمادي بكبي مكيف جماد مع بوزا مع بوزا معنا يفضل وزاروك يقول نخش بي أبي نخش يربو بي دل بي يفضل حقري بي إيفان هادها من الواقع وبشتي منها كي نقاح الدواء إذا يقول كيف
0: خوزي بس دي ساعتا دوبارة بكرا دنجي تهاتا دنجي تا تيقود كرن خوزي دي ساعتا دوبارة بكرا يا دويتش تي خوستن
1: يفضل أنه أهلين خوشها خاصة زاروك يا ربو بارا أي مشاكل دل بارا إيفان هادها من الواقع كي الواقع وبشتي منها كي لقاح دواء الواقع قلتي باشا في دا بين لقاح قلتي هي ويفضل حرصان بي
0: جير دي بيجن لقاح هاتش دكتور
1: انفلونزا لقاح الانفلونزا
0: قال لك سباس شبو تو تبلي بونا تابو بورينا دمات اسبي زانم قال لك يطنق بو ساعات خوش دكتور خالد ابراهيم بسبورينا خوش ينزارو كان مرابو زور سباس
1: يا نمسا سرچانو

قداري ما خلاك ايرو بقلك مجارو بابتي نجور بجور جريدا يمدس ببكن بنو تشين هري جرينج لدفري تغن نرخي بلند بونا سو تمانيو محروقاتا وتأثيرا وي لسر جياني طايبت لسر فاقو هستني هري داوي جمي بحصا نافن دكا تندروسيا كو نو هاتي افكرن وما خلاك اخو بداوي بكن بموسمي قوزان طايبت ببحصا جوتكار وعردي بكن واتا خلاك ايرو بنو تشيروكو مجارن جيانا خلكيفا داقرتيا.

الغازية يابجشكي بنافي المحبة الطبي الخيري لجندي فقيرة جندواري عفريني هاتية ذكرن داكو خزمتين تندروستية جخلك جند ونيزيكي تشاردة جندين ديتر بيضابك نافن دجبلي بشين لازجين درمان خانة لابوراتور كلينيك يانجي عيادات بجشكي بجشتي بشين جن يانجي نسائي زاروك ودرانان ودحوينة رفبري نافن ديجي بطيبة بريز محمود آني زمان راديو آرتارة كو خزمت ونرخين خزمت سمبوليك رمزينة ودوكو دهن روشان دجي بلاش به هجاي قوتني كو نافند اوايا كمين جاري كو خالك بجشكية لقند وقندين در دوري تفكرن كو قهاشتنا خزمت تندرستي جبو نشت جهان هيسان تردك روجا این یجی نشته جهن گنده به طایبت گندواری عفرینی کنسالی دکاری بون کمپانیا که دست به بکن یا خو بخشینه که دبستانا گند جبای سال خوندنه یا نو پاقج و آماده بکن نشته جهن گنده کسنال جی دکاری بون راستی جی کمپانیا هم حوشا دبستانه پولینوی اوفیس آریوه بریه ششتنا دبستانه با آوی هر وحا پاقش کرنا خزانه وی و سراس کرنا تورا آویا دبستانه جی بکار آنینه.

0: قدر ما زج مجارا گرو گرم دست به بکم کل دوری و لهندری سوری همه حموم جولی وینه بطابت بلند بونا نرخا سوتمنی و محروقاتا کبار خلکی گرانتر کریه جکریا چونو حاطنه بگره تا پیدا بونا پیدوستین خوین روجانه طابت ان بحثا خوندنی دکن تندرستیه موسم چاندنی کجاتکار حمول هیویا وینه که دست به بکن پشتی بریارا بلند بونا نرخ دابش بوین پترول مشتقات نفتی لسوری که نرخا لترا مازوت روجا یک شمه جسد و حفته و پینج لیرین سوریا نو که بره 17500 لیرین کفن بو بویه راستی جی 125 لیرین نو وکه که امبیجن لترا بنزینا اکتانیا نوتی جی بویه 185 لیرین سوریا نو اکتانا نوتو پینجان جی بویه 195 لیرین و هلبت اوه همو جی باری جیان گرانتر دکه خلک نرازدی بونا خواه لسلوی بریار دان لگلک دوران ری حتا قد کرن لپیشیا او تانکر و سهری جن پترول کدرباسی داخل سوری نبه لکه لکاوی جی بکی و حمو آجید بلند بونا که دنرخی حمو تشتان لسر آستا بازار زیده بویا اجبر دمو اکو لترا بنزین و مازوت بلند به زیده تری سدوسی قلم پی و گریداین حمو جی بلند بون تیده هیه ایجا تایبه دجور بحثا چونو حاطنه بکم که نرخا که زیده لسر کریا چونو حاطنه چه بویا اف بریار چاوا تأثیر کری لگشتی دوری و تایبت لعفرینه و بری چاوا بونها چاوای نرخ نوان و میبری خو بدن عفرینه بمره یه پیامنر رادیو آرتا هفکار من فؤاد حاج عبدو جعفرینه فؤاد دما تخوش به هفیدارم تو باش به
1: دما تجی خوش به دوری مصر چاوا
0: گلک سپاس بوتا فؤاد بریا کو ام بحثا بلند بونا نرخ مازوتی بکن بری کریا چونو حاطنا دنا و خطان ده چاوا بو و ایرو چلی حاطیه
1: بله دورین حالا عفرینه تدید افروش نتانی و عفرینی و گردائی بو لهمی هرمی سوریه و یعنی افروش بهابون مازوته و همید یعنی تشتین گردائی و مشتقاتن و عفرین روش کوی جدا هیا نال عفرین دخط رئیسی هنه یا جلدیسه یا عفرینی افدوگا راجن حتی حلق گردشن اره هنه تسعید دوی آلی ده هاد غیراندن بر اسعار وی مثلا رکابی کش جندریس دا پچه حلبه رکاب ست پینجی لیره ترکی ده و آعفرینی جعفرینی دو پچه حلبه دل دوره ست لیره ترک ده یعنی
0: ست لیره ترکی چه قیسی سوری دکه فؤاد؟
1: دورا بیست شش هزار بیست هفت هزار سوری دکه لوی دورنایه بس برکو عفرینی هی روشه وان به پرای ترکی تاو کرن فا چون روچه بن چه آگاهی بن چه گو هاردن چه ببن فا ناف خلکی داتن بلیره ترکی تناس کرن
0: تعامل بلیره
1: ترکی دارن اره اوه آبره بو آبره بک مشتر خویا کرون بک مشتر خویا کری جندره ست سد و پینج لیره بو جنافشه جندره ستا بازار حلب و جعفرین تا بازار حلب صد لیره بود. نه جندرسی دبود صد لیره و جدست لیره ترکی جندرسی تا حلب و جعفرین تا حلب هنکی نزالون هیا هندار دبیجن که وش خواست زیده دار شوفه یعنی برو که برد بیجن او تصحیب شکل که نبا اوائی که یعنی فرمی دانه کتی که زیده يعني وك أغاهين
0: بلي تشتي مش تفهم كير فؤاد برج جندريسي حيا حلب سدو بينجي ليرين تركيبو إيرو بياد سدي جعفرين تا حلب برو سد ليرين تركيبو إيرو هنا نزلالي تيدا يا ديار حركس لغوري خود بينا هر تسعيراك يكسر در نكتية بلاز بيجي برس بكم فؤاد إما جروجا يكشمي ودما كو بريار در كتي سبها ويفا بلندبون تشيبوية لعفرين دعيني روجا بريار بلندبون تشيبوية يانجي لبشتوية چند روج حيا أف بلندبون وتسعيران هدر كتي
1: ارج روجا سلف من شوباند كرو تاغين فرمياتن بغهرتن تسيرويدا پر شوفيراج مرا خبر داغو افت السيرا يعني هناك مش من تراجع بده بيجي مثلا 26000 مثلا 600 ليره تركيا قوه زياده دا يعني امبيجن دورا 4000 5000 سوري بك محرك بك زياده بدين ارى افرام في معناها طاط صايره كنو دا تركبه يعني او بيجي اوت سير كنو تشيب باجبر كو الاف بهابونا تل سديج سعر الرسمي جو ام مازوت وبنزين حميد حميد اشترى كده يعني
0: بل السياره جي مصر مصروفة لي استخوازم بيجم يعني تو آلية كيونو بجيكي رسمي تسعير در نخستي حيانا يعني هر شوفيري كي لغوريكو أو دبينة زيدا بون داوي سر خلقه با؟
1: أريد تانها خبرة خاجي كر تانها تاقاهين فرمي تنان سر تغيير جوهرتن لساعة شهد من لي شوفيرا جو أو جوهرتن شهد بوا يعني وك شوفيرا جو لها فكرية يعني أو تنى أو احتقار لي أما تشتن فرمي جي تنان لسر ويا وين
0: جيم بي وندي دار هنا تشدر نفسنا
1: حتى أقاهين فرمي تين جوارا يعني
0: بلي
1: عادو يمين جي دوندر عفيني دا جي جوهرتن شهد بوا مثلا تجنقطاكي بيش نقطاكي بيجنج محمودية حي محمودية مثلا بتفق الشفية يعني قال لك يجي هاف دورة تزعني شوفير دكت مثلا ما بري ما دورة ست ليرة دبر نوع يعني كيمي ست بين جو ست شال ليرة بمارة نوافي ست شال ليرة يتركي يعني شوف
0: يعني تسعيران اف خوي سرفيس و تكسي جبلين دبو نجبلي كريا قراجاكو و جعفرين دبا حلبي
1: دورة يعني بين جو ست دي قوارتن كاتن حسن كسب كوب حفتي لي راي مثلا دندرع فين اش دركي شو دركي نها اوجبوا السد يعني افقوا هارتيج هو يعني
0: ما شاد فؤاد ملت شد بيجر كاب شد بيجن هر تاجو جوت بتايبت ام بيجن اجوكار جليد كن غازن دكن مازو تيريناك بنزين تيريناك اعطال هن هر وكي ديتر خلك شد بيجن دي فيدر باريدا نرازي بونه شكايته جليو غازن جبر بلند بونه يان
1: أري براسي إجباري ده هجيت بري بري عشان مهادسة جوهرتن ده أسعار موزود وبنزين ده شيء بو خلكي دسا يلي خا خياكر يعني روش منا باشا رواتب ما زيد أبون ده تنان يعني أفروش هكتم هيا ودوي جوهرتن ده جي هل شو مزن بو يعني أفنا تاني بيك من العفرين يا بجي يعني لسرانسري سوري عفيني جي أفروشين بيهترا يعني خلق نوفاقرية من تديد خلق ما خلق كل دفر جزيرة بو نوفاقرية عفريني أو قلق يعني الزورداري نوفبرا حلا وعفيني دبينات نوفبرا تنقلات وي داخلي براني وي مثلا أو كاس سيارة يوانتنا من تزاني عربي يوانتنا كوجركي عندك وكاسين كوهنا جيد يعني السالي وانجي أفتش بوابار روشك دينجي هيدا عفريني دا مثلا همي يعني بهترك كار غيني كار تاندنية همي كار دندري عفريني دا بهتر خلق جوانداتي يعني أو جي بارك مشهدكي سروانات زاني خلق بروجانات بمواطورة خاطئ أم عن بيجن هيا مثلا السيارة خاطئ أو دو موظفن عن جي موظفك فاتين أو يعني أو جي قلق بارية مشهدكي سروانات مثلا راتبه وان 10 دولار أو راتب نعاد قوارتن مصاريف مثلا بيكين 5 دولار دكرا ريكي فانا إنا ها مثلا حيشتي 6 دولار دريكي كنو أو راتبه وان عيني ولو ما يعني فقازني وان جبيت اشتناها يعني أو توازن تناد نوبرا راتب وان شهري دا ومصاريف كل وان شهد بنج آلية موزود وتشتغل
0: ظنف فؤاد مجارتشي دا هاتا هم ولاتي هما هر أول جيه خماية مع الأسف يعني بمخابيني فا ليلكي لك كاوي بحمو قلمي دي تر مهب مهزة دابون تيسر باري خلكي ولا جرانتر دبا إلو روشا عفريني تشاوا يتشونو هاتن كيم نبو ينها باري القامش لو قم قم جدهات عربة بي عربة بو تنيف ساعت حات بيابا نافن دا باجير لدوان روجان دا باجير هما بيفالا بويا نتني إكو باري عربية وان هاي راوستان دنا كيسي كو راستي جي باري بتشونو هاتنا خب عربية وان ديوانا بنقام فا دچنو تين باجاري عفريني تشونو هاتنا وي بچرن جلي بويا كيم نبويا
1: بلي هلبت يعني تشونو هاتن بتصاني تاني بسبه هيا وبإيواري هيا وقال لك جيم بوا لما خلك بره مثلا سكل لازم بيجن دورا ساعات شارا بينجا الهينيكية خارا درد كاد بيوارا در افدر كيولو كيم بوا ازنجا البيون بياكو وقال لهم ايرو الشارع دين جو ولا كوري من ام سليمة فحسن قوش ما قو افكسي مواطورة دا جون نما دا جون جباركو بهابو يعني يعني افتش بوا يعني ملخوص بود عفرين يعني افتفاع سعر يعني قال لك حركات سوق كم كده وبيجومان قبل باندوري ونتن يعني كل يعني موازوت ماكينة دخا ماكينة موازوت دخات تاني جوهرتن شيء بقى روجين بيرستا وجوهرتن نانجي شيء بقى وجوهرتن لهمي تشتن كو طاقة وكهرباء دخازر بقى زاني
0: راستا سو تمانية عصبي جيانية محروقات عصبي جيانية نان تونو هاتنا أكرمك
1: كسيكو کسی کو چاندنیه دکن در دکن پر جهانه یعنی او تانه ها مثلا منظوم طاقه ندک ماندنه به مولده کهربه موازوده کارتینه فا او جهانه که اعضا ان چه دکن سر جودکاری العفرینی
0: بله یعنی ده انجام ده چونو هاتنه جیانا روجانه ی نان آوش برکو گلک داخن عفرینی بی آوین جتان کرو ساری جان آوه دگر اویاجی زده تر باره یعنی او بلند بون نتنی لسر لیترا مازوته یه لیل کلکاوی همو تشتین دیتر جی باره که گرانی سر همولاتیان ده که هیویدارم دمی پیش ده اف بریار برچه واره در باز کرن هر سوری همو جی لسر پیانه که اف بریار راستی و گرک الی واره کرن گلک سپاس بوته هفکار من و پیامنه رادیو آرتا فؤاد حاج عبدو تج عفرین گلمبو Galaxy Pass.
1: So.

0: قدر ما عفرين بتشياية عفرين زيدر وبركي برفرهو ودورو دريجة بري خلق بماكيني عند تشونو دهاتن هر محروقات وديزل جي بردست بو لإيرو أفجي كيم بوية زحمتي البيشيا خلقيفا كو قلق تشتين خواه دابين بكا لدوه دما داويدا هكرز بحصة مجارك قلق جرينج بكم يك جوان تشتين كو دست جي نابا أو جي قطاع وخدماتي صحينا تشتين ساغلميوتن دروستينا جبركو عفرين هريمك دور ودريج بزحمة مت بيشاه مواطنيان مواطنينان كبري خبدا فانا فندن وخدمتين تندروستيه بسودو فيدا بكره لدفان دمن داويدا ولقل افروشا زحمت و بمزجيني و نافندك يا خدمتي يا بتايبت خيري هاتي اذكرن بناوي مركز المحبه الطبي الخيري لجند فقيره يا جندواري باجاري عفريني و كبوا خالك ونقطاك الطبي وخدمتا خلك جند وجند دردوري بك بيتن بحصا فينا فندي بكن خدمتي كوبيشكيش لكن كيجا فئات جي مستفيدن مرا يبتابت مديري ريفباري نافندو مركزي الدكتور محمود المحلي دكتور دما تخشبا وقلك سباس بوا ودست خشي الودك من السرقة مبادرة قلك يخش وقلك إيجابي.
1: أهلا وسهلا ميت السلامة
0: قلك سباس بوا دكتور محمود حزكم دست بيك جوية كدست بيكم دافعي وشسة دمبو كو إيرو نافندك طيبت فكري لقندي فقيرة
1: أم دخوزن
0: كرمك
1: أم دخوزن بيدك في دوك بكن جوي ملتي بدارينا خوستكي بكرني بي مركزي جبوي قندي فقيرو قندي دوري قندا
0: چند گوند جه بسود چند گوند جه سود گرن جه استفاده دکن دکتور یعنی و چند کس عدد سکانی اکو نزیکی و کود کاربش خدمات و استفاده بکن چندن
1: هجماره به گوندن دو چور گوندن بس که عددی سکان هن نبیلیه
0: بله بله دكتور خزماتي كوم بيشكيش دكن أقسامي الطبي إكو إلو نافندي المركزي الجمو هاي تجمر بهتر بحصة ويبك وشو فراني دنافا مركزي ده
1: جامع باش هندر جنان زاروك جراحة عامة سنية صيدلية مخبر إسعاف هيا
0: عيادات جيهن أزباور دكن عيادات جمو هنا
1: عيودي جراحة عامة هيا جنان داخلية أطفال جامعة هيا ونسائية جي
0: دكتور أفحمو خدمات وعياداتكم ودكن بشكلك يومي مرود كار استفادة جيبك يانجي روجي ومواعيد بي محدد هنا
1: أري روجي بروج هيا
0: بشكل يومي قلكي باشا وان شاء الله لقوريكم من وديت ودانيبو اجوري وقلكي رمزية وان شاء الله او اجور او نرخد حددي نجي خدمتي را وكنجي او خدمت مجاني تي حساب كرن
1: برجع را خدمتي ما مجانية حسب حوجتي نخشي تي بداري
0: لقوري كي جانا خوشية يعني حمو كاز دكار خدمتك مجاني بقره
1: اي فقراء يعني
0: كسي كرو شوان زحمته يعني فقيرا تبحصى صيدليه كرو تبحصى مخبر جكر تجمر بهتر قلبك تش درمان ادويه الجموع هنا تش فحوصات بشكل دائم المخبر بيداد بن
1: هلا نوكو اي صيدليه كيت الجماع هيا واي مخبر جي كيت الجماع هيا
0: بلي
1: اي وريدي امدتني هيا واي طموي جي هيا جماعه
0: وحمو فحوصات المخبرية دكارن ورن شيكرن
1: أري
0: حمو بيضات بقلكي باشا وقسم إسعاف دكتور قسم تدخل سريع وش حالات استقبال دكن ونكون حمو حالات استقبال بكن يانجي تشتكي محدد الجموة هنا وبستو شار دمجمير بستو شار ساعات فكرية نافند
1: هلا الفداري الجامعة في جون حالتي تي جامعة استقبال دكن بشتي به إيك 24 ساعات أم كيف أكن إن شاء الله
0: نهاون شقي سي فادكن شن ساعات دروجة فادكن
1: جنهو حتى ساعات شورو أم فادكن
0: وجاي كينجي ب 24 ساعات
1: يعني تقريبا بعد فاتروك ان شاء الله ام كيف كان 24 ساعه
0: ان شاء الله. دكتور حمو تشتكونو ودبن زحمتي وان هي الصعوبات وان هنا اجاج مر بهتر قال نافندي بكهرت مديري مركزي تدبير كرنا اموري وي بيدا كرنا تشتين وي بيستين وي زحمتي هات بيشيا وكوراسيجي اف مركز خدمتها قله غوندانك.
1: هلا الحمد لله حتونا كو تشتيكا تنايا جامعة
0: وحمو زحمتي در باسكري بي زحمتي بو
1: أري
0: خدي بك باشا داويدا دكتور هجر خطتك وهب بو دمي بيش وني تشتكي اختصاصاتي نولي زيدا بكين خدمتك نود بيش روجة دا مستقبل دا بيدا بكين تشتكي جمو هيا ولو كاريكي ونانا لسر كاردكين كو برفرح تربكين بو السعين المركز أخوة.
1: أري الحمد لله خطط جامعة مستقبلية هاي أم كي اختصاصي إيه جامعتنا يا أم كي بينا إن شاء الله وكوشي واكم تارو قوتي أم كي 24 ساعات لكن معني خاو كرن نخوش أو دار إنه مثلا كجو نخوشي دخوزي كون غارك خاو كي معني 24 ساعات أم كي باكن إن شاء الله وإيه اختصاصي جامعتنا يا أم كي بينا حتى يكون متكامل.
0: بله جبوكو متكامل بتش اختصاصات نهاون السر كارد كن جبوكو ونجم خوفا بكن اتش اختصاصا او
1: امكي ان شاء الله امكي اختصاصي بولية وينن اختصاصي عصبية وينن وجراحة عصبية جي معني مثلا معاينات دار طبعا بدرجة مع عملياتنا يا بس اي معاينات و اي هاو
0: دكتور محمود أبنتني مركز نتني نافند وكم مستشفى كيرون اللي دكان راستي أفقاس أقسام واختصاصات وحموب بيدا كريه بي جبوكو من خزمتها خلكي بكن خلك شو قوت دماكو أف مركز هاتا فكرن شو استقبال كرن
1: نو الحمد لله خلكي البداري برشو بنا إنه ما في مستوصفي فاكر أم دخوزن إنه مثلا جيتش ناقص البداري أم وينن
0: هبي دارم راستي جي وندو خازن حموتش تمام بكش بو خزمتي خلكي بكن بيق السوري تكاوي
1: ان شاء الله اري
0: قالك سباس بوتا دكتور محمود المحلينا ريفا برينا فندي راستي جي لسلقف مبادرة خوشك ودكاريبو قالك خزمتا بيشكشي خلكي قندي فقيرة وقندي در دوراوي بك هر بري قازنا وغانها بكوري دوري ونكابر خبقين خزمتي تندرستي وصحيفة قالك سباس بوتا
1: Спас, спас, здорово.

دلالة من يا جهنقف شيرين ترى روج هيفي روني ترى جزينا ممو بفين ترى.

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما أشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما أعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

0: ذهن محى يلا احبك حب نظيف بزمن حب المصلح.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الابدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحدي.

جانبو درون قايا حيديه ده ما شمحا قولاني دي ساكت بيرا من ويلات اخ مالبات هذين هو ازادي هز فكريم ورامان بو من سترانك جاكرا بيسل أبينا أخوه ومقوت

وزبش كشي حكيم خاك ملا حال ايدين يال كزر اسر ايمان بير كايا وكبا وبقى مدر واد قرار وزبش كشي حكيم خاك كبشي لزر مانكي بير مؤكي ساكي عبدو يالم عبدالم عبدالم عبدالم عبدالم عبدالم وحكيمو بخت تدام ابري داري مولا بابا مخدام.

ياخد ميرا تحبني ياخد يادو دل ما انا جالي البيبي بيالي وي وجاي خدي ميرات حبيبي ورمى الحمكة تشيك بريني برين داري مالا بابي من راي جدو بحلقة دون زيتك وقدر بي مرجاني حكيم وقلبا بختمر وسخلي شيري تريبالي وسخلي بي شيري تريبالي وزب بيش كشي حكيم خوف مالا حبي دنيا لكزر سري ماي بيك آيام اكي قابا بقم نكر واد قرار بي بيش كشي حكيم خوف بشي زعمة بكي چار تسالي عبدالم عبدالم عبدالم عبدالم عبدالم اي حكيم وبخت تدامه دبست يسم رابا

دما باش بروجا بخير بقى قهدارين ارتا وقهدارين برنامج يا راديو زين نازل دا يوسف بورما بخلك كي هياما ساعتك بقلك مجار دورنا لهيف يا مبن

سرفيسن يعني تاكسينة يعني مسألة فوكساية فوكس إيجو بيتر شغال لسرفان ريان خلكي إيجو كارد كن تشارن إجا يعني أبي إيجو عمودي هر قامش له يعني أحري زيدة جبو $6 يضرب إيه حري زيدة كي من إيجو زيدي في دخلي دستينن ويبحس بين النيفي ويش كريري إيجوج قامش لو در حسكي ويجوج ديركيتي قامش لو وأفرو جانا أبيكايا هبي قلكي زحمته كاس إيجوج جار جاران درا دكارة خو بقدينا يعني جارك يك دكار ولو تغاضي بك وبمشينا لإيه رو جانا قلكي زحمته نيجا إيه كار جي دكي نوك أوي خوندكار أوي خوندكار جو مجبورة تدخلتنا تشتكتنا جوي بيري كابافي خو أوي جو خوارنه ددينه و كهربه دده و و كرياز في خوندكاري بده يعني تعداك حري مزنه طيب دما قو اجازه دي خوندكاري كيد مالي دهبن او اجازه تعداك حري مزن دبينن ایروش که خونده کاریش بجاری عمود دره زانینگه ها روش آوا چه دیکه یان برو واجی وی گوته هره جه قامش لو هره حسکه یان جه حسکه بی قامش لو جه دیری که همان مجار گو دی جهده خونده کار دی کهوین بیرو بالامه و خونده کارک گو دره زانینگه ها روش آوا بمربه که چه باندور لوان هاتیه چه تعده کریه کری بویه چه قیسه دورنرن لیه بیامه بینه

0: قدرما می بری خوبدن می وانی خو گیگو بیتر خوندکار علی زانینگها روش آوا سربست مجدو بمریال سر تلیفونی دما تباش با روشت بخیر با سربست دما وجود
1: خونده یا جویه
0: قالك سبع سمعتني دنجن وي وي ولو هناك نزل عليك وتكاري با سمعش خو بكره يا وي قالك باش با سمع دانيا انا وي قالك باش با سر بس تمر ري
2: قدي
0: ولو تشتر شو بقول دنجي تخش بما كرمك تشاوا ان شاء الله تباشه
2: باشن
0: صابر قالك سباس سرست اسخازم تجمر بيجو كات صاله چنداي تو چ دوخينه دشكن گدري زانينگه كرم بك
2: از سرست نجدمه شاگرد زانينگه هارو جاوامه از زانسين سياسي از خوينه اصلا سيام
0: علوم سياسي صاله سيام
2: دماكو صاله ول از سرست زانينگه بو اولين ريفيريا خسن خست بر شاگرد تادي و مازوت جطلابار خصاند. و چه خب سرک ارزان جطلابار خصاند جبطلاب ببرتاحی و ارزانی هرورن. از دو سال یعنی امورو چون دهاتن لی ای سال بومه ها پینجا پشتی انتگراسیونی و رونشتنندن رو بریا خسر به حکومت آدم کیا شامیر مازوت سکناندن. ما ها پینجا بوم.
0: سربست است خوازم از یک یک بیتر بپرسم و ناس بکم ایت ات علوم سیاسی تخوینه سال سیا اف سی سالی تا در زانینگه علوم سیاسی چند سالند زانینگه رو جواد؟ چارم پینجن؟
2: چار
0: سالن یعنی این سال و سال اگدین جهینش درمایی تونه دست پیکا سالی
2: راست
0: ایجا سال اول وقتا تا دچون و انباسا دچونو دهاتن از خوازم جاج مربیش کرم
2: وان بیا وان وان خاصان دوره تقریبا میزوان جبو طلاب هر وره تاق عقد ها بو جوان ده تانی بواره انو تف سر چونو هات ناوان سر حرد شدیوان عقد ده تانی جبو کو طلاب ها مرتزم بین و دنگین نیوی سالی و عقده نفس خیم اختام دچون ده هاتن ویچه اغی سال اول ام چونو هاتن سعر طلاب مهیل مدسودی بینجی حزار ده ای سال کردن دستو هفته پنج حرسا طالب کی پیشتی که بو سعر خاص پیشتی ماها پینجا بوها بو یا مبر خدا گراجی تمام که مبر خدا گراجی
0: بو چه قیس بو بو چه قیس بوها بو
2: ایش دستو هفته پنج درکت بیستو شسیدی طلاش فروان طلابات بروتان وقتان چون گراجی جی عمودی ده ها چون ام بیستا و بیست پیجه همش خامشتو بید گریان روجنا فوضایی مرحله فوضایی وقتی بیجین رقابی تنه بو یعنی ام چون گراجی شفر دگوتن امولون یعنی که دگو مازوت نادن و یعنی اغلب طلابه نچون دوامیش بلا خودایی جی عمودی فوقتان نس فصل صيفي كرن أسشون وخابو يعني نما طاقتا جايكو أز هرم ورم ببري خداري ببري أخوني جو زاينجهي ببري ما يزاينجهي ويا فاكورتي مخفايش مرغو اگر تبرز گري كم مكان آليو جيفن يعني بردش آلي جرالي چونو هاد نيشي ربري آفاكورتي زانيسن سياسي خوخصن برمدي يعني كم كان آلي كارياتا بكن جامدی کو حیات دوام نه بلشه به من سعی نه چمج به کو چونو هاتن سر شاگرد کی کو پنج صدی هر ور روزی ده گران
0: انا تدر جامعه انا
2: حالی از نار اش به کو سکنان دی اش بر دوام اش منای خواستن اش به کو کورس صیفیه ف از درم از مون اتنی
0: او تکن گی دست به دوام بک
2: دوامی هین اگر بیشی تشکی زلال تنهی دمان ها دیش بر کورسات سیفی فصل سیفی يعني هين بدي بيجين شو بس بيك عم طالع معها ده انت خدام رسمي بلش جمع
0: اف جو طالع معها ده حطا كنجي دوامة وهي حياة كن ما هاي
2: يعني اجتا طالع معها ده هاد بلش صالي كامل تقريبا ما حفطاب داوي دبا
0: وان مجبور نحروها رن يعني رجع قو دوامة هبه حضور مهمة
2: حضور إجباري يعني دماغ وزيجي وحياة ناس حروح حروح فكو دام إجباري يعني يقول يقول بيجي زاقوني زاين قهي دانين يعني حذكرنات إجباري وتبدأ أنا أم كزانسي سياسي أم كشاقرت زانسي سياسي أم محاضري خمش أونلاين سيسرز بي فكو دكتوري مدربة نشي بس تبدأ أولو إشي سناج زاين قهي
0: إيه تقول هفال المهن نما هاتن هفال تي نما هاتن ويش غي تذكرن يعني هوش جامعة قد منجبو مسألة يا كري
2: هو مسألة كري نذهاتن تقول بهاي أمريكا يعني تفضل يعني سنة فقيرا يعني أنا بكي
0: دنجي سربز دنجي تقض به شاوات دنجي تقض به كرم بكدي صابيش
2: جوانا
0: يقدر كروجي بسطح هذا دنجة قطب أمي قطبك سر بس ببورينا أمي قطبك أشتر دي ساليخن خوان دكارك أجباجاري عامودي يا رجانا در زانينجها رج آفا بتايبة تاليا مها دها حتى يعني مها حفطة نيزي نه مهاي رجانا مجبورن جبر قو حضوروان قرك قو أو كريا بدن جار جاران حرصال دمشه زحمت ترده با جارك دنسر بس مريه كرم بكتا قو هفالي تي قو حضور آوان مجبور بون هرني وخوشيك شاندن چكرن ولو
2: وچاقه مادام هنه كان مادام بار مجبور حضوري نچون امتحانات اخوة قو ابن كارن وچاقه سكنش اهل عمودية درناك بكل سكنش يمينة يعني دبي مثلاً أنا كأز كشاعر أكر أزم أز القامش أز خاني بقرب مش بقول سكان شهادة عمودي ده ناقد دبي نزيك
0: وخاني جينا قدرة يكية
2: وخاني جينا قدرة يكية مش بقول أنا وقت بيجين يعني أنا خاني تبقرة 100 دولار مهيدة 150 دولار مهيدة فأز طالب شيء دي ساجي نكار يعني دبي كو حر سيجار حب خديك مخانيك بس دي ساي جدا حل يعني دي ساي شبو هاي وقت بيز دا خوزا مش دولتي را دا خوزا مش ريفي بريا من يفره ام دخوازن كو دو مثلا مازاتي حل بكن اش بكو يعني انا كنت بحس بينا كنت بصد حزاري هر ورا ميتي دي مليون تشكي تردين فأفشاقر دي مليون ونيفا دين
0: أفدي مليون ونيف كري و جبلي مصروف أوكي دين جهية جامعة
2: جواري تيتي آوة كي بخوتي قوة كي بخوتي تشكي بخوتي يعني شاكر
0: محاضران
2: نكاري خو محاضران يعني كليا ممجانا أنا أطلعي مين بري إكو صلاة سيا وشارة من حياة ساعات من شش يعني كان مشخر كنت الفكر كو حياة ساعات من شش تبزاين جهي مين ما تبي خارنده ما تبي ذا خارنده.
0: وأكيد أنت أز بيجم قيب رك يتجه أبو دخان دهين أو جي دخينه خلاص نكرية.
2: إيصال صلاة بينجاي.
0: إيصال أو جي صلاة بينجاي أو جي فيز أحمد يدبينه.
2: شاقر قش رزقك شنا أز بيخو يعني شاقر تهمني قشو يعني بهاي يعني ما زود 100% هاتي سر شفير أمني بيدا
0: دنجي تنزل عليه انترنت الجمته نخرط السر بس تخزيا ولو خشك مشتغاليته جهدار بكرايا براستيتش تنقلكي جرينجنج برجو يعني افخن دكار جهان استن باش جبو يعني شهاده خبستين حريق نفسها عمر دا ايجاد بيجات شتي نخش كو خن دكار هنه مجبور ونچار بون دش خندنا خبر دن بكيماني هاجر صالك لوان شكست يعني جبو كو مساله اكري جا صال بصال زحمه ترد بكا اوي كو خسكنان صال كي وي تشبك صالك دن تقول بري تجي هي بطرد نفسها مالي دا او جي نفسها زحمه كي وكوي وخن دكار اكشانه
2: راس
0: انا هند دود مالي دي جاولو چاواي كاجمر بيش باوي تا چدكه
2: اي باوي ما اي كارد كه فايسال ايسال اج داكتم كار اج فور كارد كم يعني شو از حكي بالك سباي خف من كاج مصروفه خاز راجين جبرك انا كسبكو بيشتي دي غلا يعني چكس تكون شغل علي كاري مال بعد اخبرني كه وي مال بعد مش كه باوي كي گشتيز بي يعني انسان كو وتاواني مادي نسي دبت دبت بغير كار و کارجی تنهی چقدر کار بگر تنهی ام دبینن که اولویه کار دانن اهل کوبانه عفرینه سرکانیه ملت منی بر بیترمان از یکی کشاگون تپار از دیگریان لقناه تاوان جیتن ام دبینن که فرص گرته بیدر کیمن
0: مالي اوجي خلكن قوت عدل وانهاتن واوجي خلكي من سربست تحفتيه كن جاراد الجامعه تحروج در يعني بينج روجاش حفتيه
2: انا فر از شهر جاتين شو
0: اي سال وچلو
2: ببرنامج هين ام بندي برنامجن ام بندي قانون زاين كنا چيزا كوين بشي انتغراسيون ببنن شنت شون چه حفدیتین چه بونه چه اتفاقی چه بونه دشتن دنکت نصر طاوله سن نیوک دبیش دبنی طاوله ده کار دکن
0: مالی ما یعنی
2: اما تشتاد خوزن کن مثلا دوانا
0: مالی او یعنی تعداد باش لواتی تا گوت سوز دانم یعنی ادارات جامعه سوز دایی و گوت چه بکه مثلا دیسا باسی خوب فعالینه و سرویسی خواه
2: پار نه زنی گهون وانا استاد بی بود خوشی که تماشای وانا از بیکم کنه از ایکو دهات حیا شاگرد تا وقتی بکنه بیشی جوان شورشگر بود ساعت آن خوش وقت نبرد لاب جوست لاب سه لینه بس عنا مازوتی بس بجت بس پنج ورق دادن شفیره شبو اندو ارزان او
0: او چو او نم آنکا وکی دن جوار نبیشن چه آنا وی چه به تقوي تسهيلات
2: هذه. تشتكي حياة أنا خيانيتنا أنا دفي أم كشت أم قلت أم بيجيز نابي كلي بري تاربيني جالي تنو هاتني سكن
0: أجوان جالك سباس جبوتا وتبليبونات جالك سباس جبوتا وتبليبونات جبر قدن جيتا دي ساتي خود كرن سربست مجدو أو خنده كاري كي دزانين قهارو جاواتش باجاري عمودي مرابو زور سباس سات خوش سربست
2: سباس

قدر ما بمجارة كادي ترلوا فقريان مجارة ما قريدا يزارو كايب طيبة ددم صالة آباي زيدا قوقو هرتن تشيد با يعني تدنر تبحاجتي مكيفة جي كان ساعات كيت فيخ يعني مروحة با وقتا قو إجاترات كفاب طيبة ددستي سبيدة ساعات يعني إيواري دا أويا مقلكي دنيا جمدا جامرة وزاروك راكت يزاروك تمي ولو تنر نجي خل حيفة تخن نجي خل بطانية تخن تمي خد جمدين أفقو هرتنا جو أفا جمدي حاضر الحرمالي وزاروك تمي أفا جمدي حزدك تشتي جمدي حسكن خوارنا بوزا دودر ما أفايا إجاتة نراد في وقتي دي تعديل زاروك عادك رشح زكم دس بيكريا قريب بيت حرمالي دا إجايك ويتاوا دانوستن دني فان زاروك عربك هجر نيشان دركتن أعراض دركتن هجر خدينك حرارت بلند بو هجر يقب زكمي كتجراتي بيشين مشروباتن هنه علي كاريا زاروك عندك جبقو هنكي سفق بك باش قهكرين چه مضاعفاتا چه دكتور خالد إبراهيم ويلقى المبادور نرن لهي بيامبن.

0: قدر ما جارك دنم لوا فجريان ما بحصام جارا خوكر شو خام جارا ما قريدا يزاروكا يبتايبت بجوهرتنا جو ودكتور خالد إبراهيم بسبورين خوشين زاروكا أو بمريال سر تليفوني دمعت باش با تشاوي دكتور
1: يعني بس أنا حكيت عن تشاوي
0: جالكس باس دكتور أم دزانن كاري وجهي هي وقتا درمان كرنا أنا خوش عايجي لتني ولو ده دقة أمج وقتا وبخون أم دان صالة بايزة دهني جو دس في بويا تيجو هرتن بتايبد ساعتين سبي ده إيواري ده جزاروك تدنر تمي نجي خل حفات خن البطانيات خن دي جمد ان جمد يدخون هجر يك ولو شخور أبو دي زاروك أوي نشان اندرت كيفن زكمة مثلا هجر بيبلاوان ده هركي هجر حرارتها تبسروان يكسر جرك شبكة.
1: أنا هاجو حاليا جو يفضل يك دوري سلمة كبي يعني مثلا بجو مكيف ما مكيف في فترة يفضل لغو يعني أنا جو زكمية تشتك بس سواء ما سواء لازم وهكا حرارة ودي سروانا خاف حرارة شي تعمل ببروفن بيوبس
0: مالي أو سواء لنا شنو دكتور يك بدي زاروك إخوة
1: سواء زهراتا بابونجا آبا عفت
0: أفاناج عمري مثلا صالك حطاني دو صالار تشيد بيت مشكله وبرز جريك تني
1: اه تشيد بيت شش مها بجور ده تشيد بيت
0: شش مها وبجور ده
1: جور ده اه تشيد بيت
0: روجي چند قدح بيدان زاروك هقر دس بيبو بزك هميكت
1: ودي نم حدد ده بس هوني يعني وين كمياي نم حدد ده
0: اه انا تدبيجا جريك دوري
1: تزيدك يعني نوك ايامي تزيدك بس نم حدد يعني
0: تدبيجا جرق دوري مكيف بكيفن تكاري زاروكا بالكيت مكيف ومرين زاروك انهن بطبيعة خوا اوج جرمي حزناك رانا كيفن حطا قوجو يوان هينكو جمدي جينا ب ايجا افايال آليكي الآليكي دن بوزا ودودرما و افا جمدي افا ايجا كاوي چابه ببزاروكار جرق يك چبك
1: يقولها بنا يفضل دوري واجب كبي يعني جبربو جمدت خوان من عطا زاروكي كيمركي حتى من عطا دا أظن كيف كيف والمعرض يحتاج لخش يعني.
0: مالي.
1: يك. تبغى فيروساتي هاني بالجوين الجمادي وادا ده بكذا.
0: أو نشان إذا كمي شيء إيه غريب يا جارنا جي هناك زاروك هني ولو أعراض الجمو عن صامتن. إجا نشان شنو يقولوا بيتر دي وباب هاي وان جي هبه وزاروك يوان دس بيكرني يعني مثلا حرارتها بلند حرارتها داخلي.
1: أنا زكام زكام ما عادي وقريب وأنا بهلاوات هركيت كوفين لا شيء واصل بي حرارتك سبكة
0: حرارتها
1: داخلي حرارتها داخلي أنا حرارتها داخلي في زاروكتك تاس تاسار وجمدي تيدا أو حرارتها داخلي
0: أوي شلو خياب أعراض هنا
1: حتى حرارتي بقري حرارتها كيف حرارتها بقري
0: أو بالعادة حرارتها داخلي
1: حرارتها بقري حرارتها أنا تحرت تأثر وجمدي أنا حرت أبي يا داخلي بس تحرت زي دبي سونا وجوتا.
0: آه ها. يكوي تجد خافضات عبد الزاروكا.
1: خافضات سيتامولا بروفنا. طبعا ديوان.
0: يك باش جهبك اهتمامي نبك وممكن مضاعفات جوزة كم يدر كيفن.
1: وارد. وارد يعني جان التهابات زواتري أشد بين مشتي غريب برشوي زواتري أشد بين التهابات غير أشد بين عندنا التهابات المستا زواتري أشد بين
0: حالات أنا هن الجموع دكتور
1: حالات غريبة بلشينا أنا حالاتي ولا ده يفضل يعني بلشينا طبعا شبرلون ها حيوانها ودها لقاح غريب يوم تنزاروك خاصة زاروك وربو ما ربو بوارا أبناء يفضل لقاح الواقف حيوان هاودها
0: لقاحة شو دكتور؟
1: لقاحة غريبة انفلونزا
0: أو متوفر إن عمري زاروك شلو بيك كاري لقاحة بواندر
1: شش كاري شش مها هي مش شش مها بس شش مها بجورة كاري يفضل لي كيفي يواكيفي يعني أبزاروكي خاصة إيقو نخوشي بوارا نخوشي دي نخوشي إيرابو
0: أف متوفر إنو أفانات في سنوي بن؟
1: السنوي بن أمرو الواطخي وبشتي مهو بشتي مها كجار كديمي كدي الواطخ أم متوفر صيدلية
0: زارو
1: طبعا برنامج وطني دتنا أنا بتشير دربش خل دكري فقيرة دكري أمرو الواطخي
0: بوهانا في لقاحات أنا
1: والله طار تقريبا شوري سيزد دولار عبو نقل كيب طار تقريبا ولو إيصال شلو إنزان
0: مالي زاروكي بياكلوان بخ عادي تمشكلتنا مثلا تعداوي
1: أنا مرة تعريف نا نا نا نا تعدايتنا بالعكس حالتي لقاح انفلونزا الزاروكا خشتي حم حالتي كيمد يعني نخشي وبيكي كيم بالبيت صالحة
0: أنا جارنا جي بزا كم يدي كافن دبي خمناك تشبينا إذا كم لاشي مروب حق جدك جو وقتها تفيلو قاحي البد الزاروك يك جار بزا كم يجينا كاف ممكن تعداوي تشي نبي
1: نعم بالعكس ودفر مثلا إذا كم بيروسات هزارة أنا أبناج بو سي فيروسات تانية فقط
0: أف چه فيروس نيه قو بيتر ولا يعني خاص شبو
1: يعني فلوانزا
0: قصدام التعداوي أفان
1: بير باعتبار انفلونزا بخون قد شي جرانا أنا رشح حي إنفلونزا هي رشح نخشي بحضارة يعني فيروساتي بحضارة بينما إنفلونزا كان فيروسك بس نخشي قطة شيد بين غرانة يعني إيجو نخشي كنقص مناعة جميعها بي ربو بي ربي مشكلة قلبي وبي إتش بي
0: وزاروك عادي جي ممكن قافا جوك تجاهل شيء قافا تجاهل شيء يعني ممكن تجو بافي جوه التهابك شيء بكي
1: في العطان بجنيدة تعويج جوا تعويج سينجي عند بجنيد زواتريا
0: زواتريا أنا باش جي دكتور
1: طبعا طبعا زواتريا أنا خوشي كان ممكن بكبي مش فيدي بيش
0: خاف
1: تاجي مش فيدي يعني
0: مالي خافت حرارة يك حرج قيسي بدو زاروكي خوا دو بيجن حرج 4 ساعتا أفراس
1: شو دبي أنا استعملت كاري حرج 4 ساعتا دي بس بروفن بروفن هرسري 6 ساعتا بس استعمل حرج 4 ساعتا قلت مضطربت كاري بجيدة
0: از نخوازم ناوی شریکاجی به جمله یعنی تشتی بلاف بویی لمنطقه ما دیکلونجی گل کتیب کرانین او گلک جارا ما ترسی جی جی تیک کرن دو بیجن ترسا دیکلون هی او یک آیا چاوالید نار دکتور یعنی او آه بلکی او خافت دی خورتش
1: تاریخ تمام انا دیکلون دیکلون الفضل هی حتی جی که بیگ دوری کرد دیکلون نها اعتماده مسر سیتامولو بروفنا يعني فضلك دير دوري ديكرون كبير ديكرون بخوا شيء بو كمسكن مش مخاف كمسكن شيء بو يعني تصنيعين
0: مالي دي شو تخوازة تبي جوج دي وبابا
1: استمتع بتر دابخي
0: مالي
1: والله في الفترة يفضل أمرو دوري جماد يركبي مكيف جماد ما بوزا ما بوزا ما يفضل وزارو كي يقول نخش بي أبي نخش ربو بي دل بي يفضل حقري بي إيفان هاد ها من واخن وبشتي منها كي نقاح الدواء إذا يقول كيف
0: خوزي بس دي ساعتا دوبارة بكرا دنجي تا هاتا دنجي تا تيقود كرن خوزي دي ساعتا دوبارة بكرا يا بيش تي خوستن
1: مقو يفضل أنه أهلين نخشا خاصة زارو كي ربو بوارا أي مشاكل دل بوارا إيفان هاد ها ونين نقاح كي الواخن وبشتي منها كي ملقاح دواء الواقن قلت باشا في ده بين لقاح قلت هي ويفضل حرصان بي
0: جيرد بيجن لقاح شو دكتور
1: انفلونزا لقاح الانفلونزا
0: قال لك سباس شبو تو تبلي بونا تابو بورينا دمات اسبي زانم قال لك يطنق بو ساعات خوش دكتور خالد ابراهيم بسبورينا خوشي انزارو كامل مرابو زور سباس
1: يا الله مرسل سرچانو مرسل

0: تقلع زار
1: عزاز، والله عزاز.

استوديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

عذب البلد دستورك بين وسع.

الجسم من راس الحد الجيدم ساعة تغمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير لونها